من علي لو حرب جاي والله ما داي هتعالي مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده لا درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مسألة لمزمزم جاي من حلي لو حتى كل الدنيا بيحب

لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعاني مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده انا درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مسال ليه مزمزح جاي من حالي لو حتى كل الدنيا بيحبك.